الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

هتبلغها عني وإن شاء الله يمكن يا بطل هي اللي أم عيال وهي اللي قرت عني.

ما فض هم عيون البطل وعيالي رآن الأوان يا ست أمي هو رزق ده أبو عيالي هذا نصيبي وراضي بيه

وفاه كما ورد هشم. طلعت طيبة بسؤال تقول، طلعت طيبة أمها بسؤال تقول، راجل تعرف اللي يصيبه افرح يا

طبعا أحب أن أذكر أننا في ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وبهذه المناسبة طبعا سنلقي قصيدتين لحب الزهراء صلوا على محمد وآل محمد.

خيرة الله من الخلق النبي. هذه بلسان الإمام الحسين عليه السلام.

تفتا تفتا عيني شفتا دكت جفتا بقواصات قواصتني وما صابتني وبعد التالي ندمات قواصتني وما صابتني وبعد التالي ندمات

رايح صيدا وجاي من صيدا عيون سعيدة غمازات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمازات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمازات

هند بفي الدار اشتقنا نغني لها أشعار مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهداد مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهداد.

حريري يا بنات افتحي لي يا صبية عند بضاعة للستات، افتحي لي يا صبية عند بضاعة للستات.

تدوزوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها

صار هاد قولي لك اشي مال خرابت من حفصالة غلاب جابابي تكر حفصالة شمال جاميري تكر تروشك الرام وسالك جيبو خاصة قردن اشي حرامي بيبن لقبنا تاخم السنقان وبرتنا دامنا كجد قولو لو صار هاد مال خرابو وزير أبرام وسالك بما تشبو خاصة قردن اشي حرامي بيبن لقبنا تاخم السنقان وبرا ولا ترساب نجمة ترسي تيس بحر النافة فالهو قريخوا تبي بوك أحمد إيبال أو أو أو أو أو دوستامنا دل زليلي زليلي زليلي